سبيل الأسفار كأنهم بنيان مرصوص اللهم انصر المجاهدين إنهم بزكاة النور الذين يشكون أنفسهم ابتغاء مرضاتك.